0: جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان،
1: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: مستعجل تبى تنزل؟ لا تشل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين،
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض.
1: والنخيل على هذه الأرض.
0: حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارة FM تسمع وكأنك ترى.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام. منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير غير
2: غير
1: صيف غير على إمارات FM.

0: وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليه. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرة يلقى الغليظ ولحمته مرة.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايام عندك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مبشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مهما طال دربك ولا قصر، إمارات أف أم تفهمك بالمختصر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

صباح الخير، صباح السعادة لكل من يسمعنا اليوم عبر أثير السعادة أثير إمارات أف أم. صباح الخير لكل من في السيارات وانتقل ورايح إلى وجهته، إن شاء الله يا رب تصلون وجهاتكم بسلامة. أكيد في هذا الوقت أنتوا رايحين الدوامات صح؟ إن شاء الله يا رب يكون يوم جميل لطيف خفيف عليكم وصباح جميل أكيد معاكم في برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير إمارات أف أم. بكم معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج. مثل ما دايما تعودنا لازم كل يوم نفتتح صباحاتنا بكلمة نرد المعروف لهذا الوطن الجميل، الوطن المعطاء. هناك أوطان نعيش فيها وهناك أوطان تعيش فينا. الإمارات من الأوطان التي تسكن في القلب. هي قصة بدأت بحلم وتحولت إلى واقع نفتخر به. وطن علمنا أن الطموح لا حدود لها وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأن العطاء هو أسلوب حياة. في كل صباح نرفع روسنا فخر بهذا الوطن، ليس فقط لما حققته من إنجازات بل لأنه منح أبنائه الأمن والفرص وأيضا الأمل وجعل من المستحيل خطوة نحو الممكن. في الإمارات لا يقاس حب الوطن بالكلمات فقط بل بالعمل والإخلاص والاحترام واحترام القانون أيضا، محافظة على هويته وقيمه، وأن يكون كل واحد فينا صورة مشرفة لهذا الوطن أينما كان وفي أي مجال. الله يحفظ الإمارات وأهل الإمارات قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء وجعلها دائما وطنا للفخر وبيتا للخير وراية تعانق السماء.

0: لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك؟ دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: صباح الخير لكل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير إمارات FM. صباح جميل لطيف عليكم جميعا. عاد اليوم الويكند، لازم الكل يكون مستانس، الكل يكون مجهز جدوله في هذا اليوم. اليوم وباكر ورا باكر عندكم عاد لستة من الأماكن اللي تقدرون تزورونها وتروحونها. أفلام في السينما جديدة، أماكن جميلة في الدولة تقدرون تروحونها وتزورونها مع الأهل الأصدقاء، ألعاب مثلاً، العوالم المميزة بكل تفاصيلها في جزيرة ياس، وورنر براذر، ياس ووتر وورلد، شو بعد؟ صراحة وايد في أماكن جميلة حلو إن الواحد يزورها ويروحها في الويكند، خصوصا في فترة الصيف الواحد يدور الأماكن المغلقة أو المسكرة. فخبرنا أنت يلي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، وين وجهتك اليوم؟ وين رايح؟ يسعد صباحك بالخير فاطمة الزعابي، تحياتي لك، حياك الله. صباح النور والسرور بشرة، أهلا وسهلا. أميرتهم تقول على طول نوم. تحياتي لك، أهلا يا عليا، يا تشالله يا عليا. أنا بخير دامكم بخير. بس خبروني زين، شو وجهتكم اليوم؟ وين رايحين؟ غششونا، شو الجداول؟ يلا ليه ما تفكرون؟ ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى صباح، ولستنا مطولة ترى ها لين الساعة 10 الصبح أكيد عبر أثير إمارات FM. يلا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: فريق مدعوم، ردوا ورايح، إيجارك صار علينا،
4: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه، تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.
7: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

عرفتوا وين وجهاتكم اليوم؟ وين ناويين تروحون اليوم في الويكند؟ ثواني ثواني بس عشان نكون معاكم على الخط. ندخل اللايف إذاعة إمارات FM.

زين. علية تقول بتروح دبي مول. نوركم نوركم، انتم منورين اللايف. دوام زين، بعد الدوام يا عبيد الصناعية. عاد صدق يعني الواحد يخلي كل الأشغال اللي عنده في الويكند، مشكلة الواحد يعني وده انه يغير جو في الويكند، يروح اماكن يستانس فيها، لكن تطلع له مليون شغله. محمد يقول بالبيت، بشاير تقول عندها زوار اليوم، يا سلام. ما تطلع الاشغال الا في الويكند والله، يعني لو لاحظتوا ما يخترب شيء في السيارة إلا في الويكند. بس يلا ما عليه، عندنا 3 أيام ترى. اليوم خلصوا أشغالكم وباكر خلوها طلعة، خلوها يعني تمشاية وناسة. انزين، اليوم في فقرة سين جواب راح نتكلم عن هذا الموضوع، يعني تقريبا نفس الفكرة اللي نحن طرحناها في بداية البرنامج. شو هالشيء اللي الناس تشوفه رفاهية لكن بالنسبة لك شيء ضروري؟ يقولون ان الرفاهية هي الأشياء اللي نقدر نعيش بدونها، لكن هل فعلا هذا صحيح؟ يمكن بالنسبة لشخص معين انه يشرب قهوة هذا شيء بالنسبة له رفاهية، يعني اليوم شرب قهوة باكر عادي انه ما يشرب، لكن في ناس وما تبدأ يومها الا بكوب القهوة. يمكن في ناس تشوف ان المشي ساعة يعني مضيعة وقت، بينما ناس ثانية تشوف ان هذا بالنسبة له يعني شيء اساسي في اليوم، يعتبره علاج ويحافظ على صحته النفسية. أنت يلي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، شو هي الأشياء اللي بالنسبة لك ضرورية ونص ممكن تعتبرها شيء من الرفاهيات، يعني ما تشوفها ضرورية وايد؟ فاطمة الزعابي تقول القراءة بالنسبة لها شيء مهم،

أميرتهم تقول الصدق أشرب قهوة سودا وأمشي، هذا بالنسبة لها من الضروريات. فاطمة تقول الجلوس مع النفس. بشرة ما فهمت بشرة. أوكي، سؤالنا يقول شو هي الأشياء اللي الناس تشوفها كرفاهية، كشيء يعني عادي إنه مثلاً ما يسوونه أو ما يأخذونه، لكن بالنسبة لك هذا شيء أساسي. نفس ما الناس قالوا هني في التيك توك لايف إنهم يشربون قهوة كل يوم، هذا بالنسبة لهم شيء أساسي، بس في ناس عادي عندهم إنهم ما يشربون قهوة يعني. فأنتي يا بشرة شو الشيء الأساسي بالنسبة لك والناس تشوفها من الرفاهيات؟ خلنا نقول مثلاً الميك اب. في ناس، في بنات يعني ما يقدرون يطلعون بدون ميك اب، يحسون ان هذا شيء من الاساسيات يعني بالنسبه لهم، يعطيهم شيء يغير نفسيتهم، يحبون الميك اب. لكن في ناس لا، يشوفون ان هاي من الرفاهيات. اوكي انا عندي مثلا مناسبه بحط ميك اب، ما عندي شيء ما بحط. ففي، وطبعا كل واحد على مزاجه وكل واحد على كيفه طبعا، لكن في ناس شي وفي ناس شي. فأنت يلي تسمعنا اليوم، شو هي الأشياء اللي بالنسبة لك ضرورية والناس تشوفها من الرفاهيات؟ نواف أتوقع، هي نواف يقول إحنا في عمان شاي كرك هذا من الأساسيات عندنا، حتى نحن ترف بس في الشتاء. أنا بالنسبة لي صراحة في الشتاء، في الصيف لا أبتعد. أكل الورق عنب أميرتهم، حلو. كل إنسان يعيش حياة مختلفة وكل إنسان عنده احتياجات مختلفة عن غيره. في ناس تعتبر السفر مثلا كرفاهية، عادي إنه مثلا ما يسافر سنين، بينما شخص ثاني يشوف إنه أقرب فرصة له يسافر فيها، يحس ان هذه فيها يعني انه يجدد طاقته ويغير جو. في ناس تشوف ان الجلسة اليومية مع الاهل تعتبر من الاساسيات، لكن في ناس تشوفها انه عادي، يعني ممكن تكون من الرفاهيات، مو بيوميا بس في الويكند، في الوقت اللي يكون فيه هو موجود في البيت، او خلنا نقول ما عنده شغل فاضي، ممكن انه يكون يالس ويا الاهل. في ناس تشوف ان الساعة اللي يقضيها مع نفسه من الاساسيات، لكن في ناس تشوفها ان شو رفاهية، مو بضروري اني اقعد مع نفسي واسولف وافكر في مستقبلي، لا في ناس يشوفها انها من الاساسيات. فانت يلي تسمعنا عبر الاثير واللي تابعنا ايضا على التيك توك لايف، اساسيات بالنسبة لك الناس تشوفها شيء مو ضروري؟ ساعة هادية بلا ضجيج. فاطمة الزعابي تقول يقول من الأساسيات ناخذ كوفي على التيك توك لايف، من الأساسيات تلف على على راشد علي. انزين عبيد الزعاب يقول من الأساسيات أني أشوف الغروب. في ناس عندهم بعد من الأساسيات فصل الصيف أنهم كل يوم في البحر. بشرة تقول ضروري شيء حلو مع القهوة، أعتبره شيء أساسي في اليوم. فاطمة تقول آكل كيك يوميا بالنسبة لها سعادة. إنزين في ناس مثلا بالنسبة لها من الأشياء الأساسية واللي تشيتي بلها السعادة، تعرفون شو؟ لفة بس بالسيارة ويحط الأغاني اللي يباها ومستانس آخر وناسة. فنحن اليوم نبغى نونسكم، فأكيد نقدر نقولكم أنكم تقدرون تختاروا الأغاني اللي تبونها نحطها عبر أثير إمارات FM. كتبوا لنا اسم الأغنية
واسم المطرب اللي تبونه أكيد فالكم طيب. ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى صباح

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم. استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز.

0: واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

صح صحته ولا بعدكم؟ شيء بالنسبة لك ضروري لكن الناس تشوفه أنه من الرفاهيات، يعني مو بضروري بالنسبة لهم. تقول الدراسات في علم النفس أن الأشخاص اللي يخصصون أوقات منتظمة لأنشطة تمنحهم الراحة أو الشعور بالاستقرار مثل المشي، القراءة، الرسم، الناس اللي يحبون أيضا أنهم الأفلام مثلا، أنهم يروحون السينما كل ويكند، فحتى الجلسة مع الأهل أو الجلوس مع نفسك شوي تفكر بمستقبلك أو حتى قضاء وقت بعيد عن التليفون، غالبا يتمتعون بمستويات أقل من التوتر وأكثر قدرة على مواجهة ضغوطات الحياة. هذا يوضح أن في أشياء يصفها الإنسان أو الناس بشكل عام بأنها رفاهية ممكن تكون في الحقيقة وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة. مثل ما قلتم مستمعين اليوم على التيك توك لايف، في ناس قالوا القهوة بداية يومهم شيء ضروري، جلسة الأهل، طلعة ويا الربع. في ناس يشوفون أن الطلعة ويا الربع من الرفاهيات، يعني عادي شهور ما يشوفون ربعهم، لكن في ناس يحسون أن هاي من الأساسيات بالنسبة لهم، يقعدون يسولفون مع ربعهم، يحسون أن هذا فعلا يعني يغيرون جو، وفي نفس الوقت يفضفضون، وفي نفس الوقت يحسون أن في إنجاز، في شيء جديد في هذا اليوم. في ناس حتى تشوف الجيم مثلا الرياضة شيء أساسي بالنسبة لهم، وفي ناس يشوفون أن يلا يوم أكون فاضي بروح الجيم. نواف يقول المشي لمدة ساعة بالنسبة له من الأساسيات. القراءة مثل ما قالت فاطمة أيضا على التيك توك لايف بالنسبة لها من الأساسيات. السفر، الموسيقى، النوم الكافي أو حتى الأكل الصحي من الأساسيات. في ناس عندهم بعد من الأساسيات الروتين، يعني الروتين الصباحي، الروتين المسائي اللي هو السكين كير والأمور هذه، فيحسها من الأساسيات، وإذا ما سواها خلال اليوم لا في شيء ناقص بالنسبة له. في ناس يشوفون أن هذا يعني من الرفاهيات، يلا إذا أنا فاضي بسوي السكين كير. أن الواحد يتصل ويكلم شخص قريب له أيضا بالنسبة له من الأساسيات، وفي ناس تشوفها من الرفاهيات. أنك تشتري شيء بسيط لنفسك في كل يوم تحفز نفسك تسعدها، في ناس تشوفها من الرفاهيات. فأنت يلي تسمعنا وتتابعنا على التيك توك لايف، أشياء أنت تشوفها أساسية بالنسبة لك والناس ممكن تشوفها رفاهية. ان الناس اللي تحب التصوير مثلا تشوف انها لازم كل يوم تصور، تنزل مقاطع، تصور ستوري، اي شيء. وفي ناس خلنا نقول صنم في السوشيال ميديا وما ينزلون شيء ولا يهمهم اصلا موضوع التصوير. وغيرها وغيرها من الاشياء اكيد. فنحن اليوم نذكركم بهاي الأشياء، نذكركم إنها أشياء أساسية.

بالنسبة لك، وأنك أنت مختلف عن غيرك، وأنك أنت أيضا مميز بهاي التفاصيل. ممكن أنك ما فكرت فيها في يوم من الأيام، لكن حلو أن الواحد يكون عنده أشياء تميزة عن غيره. عواشي تقول أصور بس حق ربيعاتي أنا. الستريك يا عواش، ها؟ إيه، بالنسبة في ناس بالنسبة لهم خلاص الستريك من الأساسيات، من الأشياء المهمة. زين، تتوقعون شو بحط الحين؟ أغنية صارت الحين تقريبا أنا كل ما أطلع على اللايف أحطها. شي تخليكم تنعنشون الصحصحون معاي. لا مو براشد الواجد، لا مو بثلاث دقات، بس صدق هاي دوم أحطها. انزين بخليكم تسمعون بداية الأغنية عشان تعرفون. أوكي، ها عرفته. صباح الخير يا أم بالليل. صباح الخير.

ها صح صحتوا ولا بعدكم؟ صبحنا عليكم ها؟ إذاعة إمارات FM اليوم تصبح عليكم وتقولكم صباح الخير يا مدلل.

لا تروح بعيد واسمع على إمارات اف ام كل يديد. صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.

لا الحين تأكدت انكم صح صحتوا. ما شاء الله ارتفع اللايف على التيك توك من بعد اغنية نبيل شعير، والحين راشد الماجد. يا سلام.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X L Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X L Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة E&Money.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها

0: الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

قريت هالموضوع أمس وحسيت إنه لازم ينحط على الإعداد وأخبركم عن سالفة هاي الحرمة. تخيلوا إن الشيء وايد ناس يعتبرون عادة أو تصرف مزعج، لكن يتحول هذا التصرف المزعج إلى شيء مشروع يجيب فلوس. تخيلوا، أوكي؟ فبخبركم شو هذا التصرف، لأنه فعلاً كيف فكرت فيها أنا ما أعرف صراحة. تخيلوا أن في حرمة في مدينة كولومبية اسمها مريم لفتت الأنظار في مشروعها الجديد اللي يعني ما حد سواه من قبل. تخيلوا أن مشروعها شو؟ مشروعها أنها تنقل أخبار الناس، لكن بطريقة مختلفة، لأن السيدة الكولومبية مريم قررت تستغل حب بعض الناس أنهم يعرفون على كل أخبار الحي، تحول الكلام اللي يدور بين الجيران إلى مصدر رزق حقيقي. طبعا عمرها 67 سنة، كانت معروفة بين أهل الحي أنها عندها كل العلوم، عندها كل الأخبار من الأحداث اليومية إلى القصص اللي تصير بين الجيران، لكنها بدل ما أنها تكتفي بسماع الأخبار قررت أنها تحول هاي المعلومة لتجارة. صارت تأخذ فلوس على المعلومة، يعني عندها معلومات وايد، تصير تسمع عاد تلقط من يمين يسار وتأخذ فلوس للناس اللي يحبون أنهم يعرفون أكثر شو اللي صاير بالمكان اللي هم عايشين فيه. كانت تجمع الأخبار وتدونها والناس يروحون لها عشان يعرفون آخر المستجدات. وبحسب ما نقلته التقارير كانت تحدد السعر حسب نوع الخبر. تخيلوا عاد الأخبار البسيطة لها سعر، أما الأخبار اللي فيها شيء إثارة وحماس لها سعر أعلى طبعا. فالنتيجة تقول أن مريم أنها قدرت من هاي الأرباح، تخيلوا شو اشترت، اشترت بيتين من هاي الأرباح. صراحة بزنس، يعني يا ذكية ذكية هاي مريم، هي والله يا بشرة بزنس بدون تعب. خذت بيتين، اشترت بيتين. فالنتيجة صارت قصتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس، يشوفونها مثال على استغلال الفرص، ان عندها هاي المهارات انها تسمع، انها تحب انها تاخذ الاخبار، تاخذ العلوم. استغلت هاي الفرصة وحولتها لمشروع، فكرة في انها تبيع اسرار الاخرين. لكن في نفس الوقت هذا الشيء ممكن نقول تتدخل في يعني خصوصياتهم، لكن بالنسبة لها هذا شيء مربح. علماء الاجتماع يوضحون ان حب معرفة اخبار الناس هو شيء موجود في الناس فعلا من القدم، لأن الإنسان بطبيعته يحب التواصل، يحب يعرف عن الأشياء اللي تدور حوله، وأحياناً تكون الأخبار الاجتماعية وسيلة لبناء العلاقات داخل المجتمعات. فهالشيء فينا يعني يا جماعة، لا تقولون ما فينا، ما لا لا فينا شوي، ومن زمان فينا بعد. فالفرق يكون في طريقة استخدام هاي المعلومات. في ناس فعلاً تستخدم هاي المعلومات في إنها شو، تنشر معلومات الناس، تتدخل في خصوصياتهم، لكن في ناس تشوف إن هذا شيء بس فور فن، يعني ما عليه سوالف بدون ما إنها تنتهك خصوصية الآخرين. فشو رأيكم في هذا المشروع مستمعينا؟ هو أكيد مشروع غلط إن الواحد يسويه، لكن

صراحة هذه مريم ذكية، استغلت الفرصة، شافت ان الناس اللي حولها كلهم شو فيهم هاي اللقافة، يبون يعرفون عن اخبار الحي، فهي استغلت الفرصة. اتوقع بكل منطقة تكون في وحدة متخصصة في هالموضوع. مشاركة على التيك توك لايف، نشوف رايكم عن هذا الموضوع. انا ما شفت الكومنتات كلها، احس المشروع بيضبط حق كبار السن لانه ما عندهم تلفونات من صنقر. اي والله عواش تقول لو نحن نقول المعلومات هاي كلها ببلاش. ضبيا نحن اذاعه امارات اف ام، وفي نفس الوقت طالعين لكم لايف على التيك توك. الفضول، هي والله الفضول. ذابحنا الفضول. فانتوا تخيلوا معي، تخيلوا انها فتحت هذا المشروع واشترت بيتين. والله يا لما الحين بعد شو تقدر تشتري من فلوس المشروع هذا؟ هو شوفوا، نحن ما نحمسكم انكم تسوون هذا النوع من المشاريع ابدا، يعني هذا شيء يعتبر انتهاك لخصوصية الاخرين. لكن في نفس الوقت القصة هذه الهادية والنا مالي، القصة هذه تعرفنا وتثبت لنا ان فعلا الافكار الغريبة احيانا تلفت الانتباه، لكن النجاح ما يكون فقط في تحويل أي شيء إلى مصدر دخل، النجاح يكون إن في إيجاد طريقة تحقق الفائدة وتحافظ على احترام الآخرين. حلو إنك يكون عندك يعني طريقتك الخاصة في إنك تحصل على الفلوس، لكن في نفس الوقت هاي الطريقة ما تضر الآخرين، ما تضر الناس اللي حولك. هني فلوسك حلال 100%، ممكن تبيع. اي والله اي لا تسوونها. عواش تقول لا تسوونها، بس هي بتسويها عادي. نفس اللي فاتح مشروع يعبي هو من كل بلدة ويا 100 دولار، معقولة؟ وصلت في ناس تشتري من عنده. بشرة تقول مو جوي بصراحة، متعب الموضوع. وهذا موضوعنا اليوم في فقرة بالعكس، يعني فعلا في بعض الأشياء ممكن نعتبرها عادة سيئة، شيء غلط أن الواحد يسويه، لكن في ناس تعتبره مشروع ومصدر دخل. فخبرونا أنتم مستمعينا شو رأيكم في هاي القصة، وشو هي الأشياء اللي ممكن تسوونها لكن أشياء تكون زينة، يعني مش ما تضر الناس وتفتحون فيها مشروع. شاركونا على التيك توك لايف أو على الاسم 3666. نروح لهاي الأغنية اللي طلبتوها منا على التيك توك لايف. تقريبا بعد كل ما أطلع على اللايف أحط لكم الأغنية، لأن دايما عواش تطلبها على التيك توك. فيلا نستمتع بالأجواء الصيفية مع الأغنية.

كتبوا لنا زين اسم الأغنية. أنا إذا كتبتوا قبل مو شفت صراحة، ردوا كتبوا اسم الأغنية اللي تبونها، حط لكم إياها أكيد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

يسعد صباحكم من جديد مستمعين ومتابعين أيضا إذاعة إمارات FM في ساعتنا الثانية في برنامج أحلى صباح. اليوم في فقرة تدري، خلونا نسألكم هذا السؤال، عاد كل واحد يجاوب بصراحة، نبيكم صدق تجاوبون بصراحة، تدرون يعني ها؟ أنقر يقول أنا أدري، جاوب بصراحة أوكي؟ كم مرة دخلت المول على أساس أنك بتشتري شيء واحد وطلعت بثلاث أربع أكياس؟ لا ما في جوائز، لأن المعلومة حين بتصدمكم. كل يوم، فهد يقول كل يوم، لطيفة تقول كل مرة، ولا مرة، عشر مرات، كل مرة للأسف، مرة واحدة H&L للأسف فيني عادة. يا كثرها هي والله، وكلنا نفس الشيء صدق تقريبا وايد، لأن كلها نطمع بالزيادة، والواحد ما يكون حاط بباله ان انا والله باخذ هالاشياء، يوم نروح هناك نحس ان نبى كل شيء، نبى نشتري كل شيء. فعشان شيء اكبر غلط الصراحه، اول ما ينزل الراتب يوم الناس تصير على طول تصير تتشرى، هذا اكبر غلط، لان انت حين اوكي نزل الراتب عندك فلوس، بتعق فلوسك على كل شيء قدامك، بتحس ان هذا بعد احتاجه وهذا احتاجه وهذا احتاجه. فدايما الواحد شو يخلي المشتريات لين نهاية الشهر. هل نحن السؤال هني، هل فعلا نحن ما نقدر نقاوم الأشياء اللي حولنا ونصير نتشرى، ولا المكان نفسه هو مصمم بطريقة تخليك أنك تقعد أكثر وتحس أن كل شيء حولك تحتاجه؟ اليوم رح نتكلم عن فكرة يمكن وايد منا عاشها بدون ما ينتبه. تخيلوا أن الفكرة، فكرة المول، ابتدت من 1956، صمم المعماري النمساوي الأمريكي فيكتور جروين أول مركز تسوق حديث ومغلق. فكرته ما كانت مجرد أنه محلات ونبيع أشياء وهذا، لا، كانت فكرة المول مختلفة تماما. تخيلوا أنه شو فكرته، كان يطمح أنه يكون في مساحة ومكان أن الناس تتجمع فيه كاجتماعات، يعني تمشاية في المكان، مكان أهم شيء مسكر والناس تتجمع فيه ويتمشون ويقعدون ويتواصلون مع نفسهم أو مع الناس اللي حولهم. لكن مع مرور الوقت تغيرت فكرة المول، صار في اهتمام أكثر في المراكز التجارية أنهم يخلون المكان هذا تجاري أكثر، في محلات، في أشياء الناس تشتريها، ويخلون الزائر يطول أكثر، لأن كل ما طولت في المول كل ما زادت احتمالية أنك تشتري شيء جديد. من هني ظهر مصطلح أثر جروين، وهذا المصطلح في علم النفس هو المستهلك يصف الحالة اللي يدخل فيها الشخص المول وهو ناوي يشتري غرض واحد، أو حتى ممكن ناوي إنه بس يشوف الغرض، لكن يوم يطلع يشوف يشوف نفسه إنه ماخذ وايد أشياء ثانية حتى ما كانت في باله في يوم من الأيام إنه يصير ياخذها. حتى ممكن الناس اللي تصير تشتري الأشياء السخيفة اللي ما أدري شو بتستفيد منها، بس شي ها والله شكلها حلو. عاد نحن كبنات وايد تصير ويانا ناخذ الأشياء اللي ما ندري متى بنستخدمها وين، لكن احتياط ناخذها. المول طبعا كان فكرته مختلفة تماما، والحين صارت فكرة المول إنك كل ما تتم أكثر كل ما تشتري أكثر، فصاروا يصممونه بطريقة تخليك إنك يعني مكان أول شيء واسع، ما في وايد درايش، ما
ما في أساس درايش، وهذا اللي يخليك أنك تتم أكثر وتبتعد أكثر عن باب الخروج. طريق توزيع المحلات، الممرات، الإضاءات، حتى الموسيقى والروايح اللي يحطونها داخل المتاجر كلها عناصر مدروسة، تخيلوا، وهدفها تخلي تجربة التسوق أمتع وتشجعك أكثر أنك تتم أكثر. دراسات في علم النفس المستهلك تشير إلى أن البيئة المحيطة لها تأثير مباشر على قرارات الناس اللي تشتري، وتوصلت أبحاث في التسويق إلى أن كل ما زادت مدة بقائك في السوق كل ما ارتفعت احتمالية الشراء العفوي. وأكدت دراسات ثانية أن الموسيقى الهادية والإضاءات المريحة والعطور والروائح المميزة تساهم في تحسين مزاج التسوق، وهذا ينعكس على قراراتك الشرائية. بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم واللي تابعنا على التيك توك لايف، متى أفضل وقت يعني بالنسبة لك أنك تصير تتشرى تأخذ لك أغراض من المول؟ تحبون تصيرون الصبح أول الصبح ولا المساء؟ تحبون المولات الزحمة ولا المولات الفاضية؟ تحبون المولات الصغيرة أو المولات الواسعة والكبيرة واللي فيها كل شيء؟ خلنا نشوف. العصر، بشرة تقول تحب أنها تروح العصر، H&L المساء شكلها مشترياتي كلها عفوية، يقولكم صنقر. S9 الصبح أو الظهر، حتى أنا بالنسبة لي صراحة أفضل وقت الصبح أني أصير أتشرى فيه، يعني لأنه ما يكون في وايد زحمة. فاطمة تقول العصر، توتشي تقول أول الصبح، صنقر يقول أحلى شيء في الليل، تايجر يقول الصبح أفضل، هدى HUD تقول العصر أو الصبح، إدريس يقول إدريس النايم يقولكم آخر الليل. يوم المول يكون فاضي بعد يحبون إنهم يروحونه. S9 المولات اللي على قدها، تقصدون المولات الصغيرة. المساء H&L في الليل عشان يطردوني عواشي. صباح النور والسرور يا ملوك، حياك الله. آخر الليل Your Dreams يحبون المولات الواسعة، وآخر الليل من إدريس أول الصبح طبعا لأنها فاضية من زمزم. حلو، أحلى ساعة في المول. أيام الدوامات وتحديداً الصبح، عاد أيام الدوامات والصبح فاضي المول يكون، بس طبعاً على حسب المول اللي بتروحونه، أغلب المولات تكون فاضية، أحلى وقت صدق. عاد شو رأيكم الحين نسمع وليد الشامي في أغنيته اللي يقول فيها شاغل بالي؟ يلا نسمع الأغنية.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

إذن مستمعينا إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. بمناسبة الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس حاكم أبو ظبي رئيس الدولة، نواصل مسيرة زايد جيلا بعد جيل. السادس من أغسطس عام 1966 علامة فارقة، زايد صنع التاريخ ورسم الغد المشرق لهذا الوطن.

فعلا صحيفة الاتحاد اليوم تحتفي بمرور 60 عام على نهج زايد. أيضا شهد تخريج طلبة البرنامج عمار بن حميد شرطة المستقبل محطة استراتيجية في صناعة الأجيال الأمنية القادمة. أيضا مستمعينا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد أبرز الإنجازات. أيضا تفقد المستشفيات العائم واطلع على جاهزيته منصور بن زايد تعزيز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث. العمل الإنساني جزء أصيل من إرث الإمارات وهويتها الإنسانية. أيضا منصور بن زايد ستبقى رسالتنا ثابتة في مديد العون والعطاء لخدمة الإنسان، توفير الرعاية الطبية المتخصصة للمحتاجين أينما كانوا. المستشفى إضافة نوعية لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي للدولة. خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين عبد الله مبارك المهيري رئيسا لهيئة أبوظبي للتراث. وأيضا دراسة لترندز الاعتماد الآسيوي على الطاقة يعولم أمن الخليج. أيضا مستمعينا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد خلال الاجتماع التنسيقي بمشاركة 117 جهة وطنية، الاتحاد النسائي يستعد ليوم المرأة الإماراتية 2026 أكيد بتوجيهات من القيادة الرشيدة. أكيد في هذا الشهر شهر الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير، وكل عام وإنجازات المرأة الإماراتية دائما وأبدا موجودة، ونحتفي دائما بإنجازاتها في دولة الإمارات. المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في تنمية المجتمع بدبي بطاقة السعادة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد تفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين هزاع بن زايد، توفير المساكن الملائمة للمواطنين وأولوية استراتيجية. 3.126 مليار درهم القيمة التطويرية للمشروع، وألف في فيلا في المشروع تتضمن نماذج متنوعة.

رحتوا مهرجان الوثبة للرطب؟ المهرجان طبعا يواصل منافسته ويتوج الفائزين. ألف مبروك لعبد الله الجنيبي، هو الأول في مسابقة الخلاص لمزارع أبو ظبي. ألف مبروك الفوز. استمر لمدة 4 أيام في الشارقة للأبحاث في علوم البحار، التغير المناخي والبيئة. تختتم مسار اكتشاف البيئة البحرية ببرنامج مستديم، وهذا البرنامج طبعا لبناء جيل مهتم وجيل واعي في مجال البيئة البحرية والساحلية، وأكيد أهمية هذه البيئة. وقعتها بلدية الإمارة 4 اتفاقيات تفاهم لدعم عجمان للحياد الكربوني.

أيضا مستمعينا، من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد: تقديم برامج متنوعة تسهم في تنمية المهارات، صيف معانا على كورنيش أبو ظبي وفي ساحتي الشامخة والفلاح. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة reemmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا كل اللي موجودين ويتابعونا على التيك توك لايف. الفقرة اللي كلكم تحبونها فقرة الأسئلة، فقرة ليش دائما نسأل نفسنا ليش، شو السبب؟ يلا مستعدين نسألكم الأسئلة اليوم؟ مستعدين ولا لا؟ يلا خلونا نشوف معلوماتكم العامة اليوم عن فصل الصيف، عن الأشياء اللي تصير في فصل الصيف. ليش دايما الإنسان يحس بالكسل والخمول أكثر في فصل الصيف؟ شو السبب؟ شو سبب الخمول هذا اللي نحس فيه؟ كلنا بنرقد ليش؟ لأن حر؟ الظاهر يقول كلكم تقولون لأن حر، وتقريبا الجواب صح. روت يقول الجفاف وما يشربون أملاح، ما يشربون أملاح كيف بعد. بشرة تقول حر واليوم يكون طويل، عطلة وإجازات وسفر، كل يوم فيني خمول مو بس في الصيف. كل من التكييف من نواف يقول الإلكترونيات. أنتوا أمهات اللي في اللايف ولا شو؟ دوم يقولون الأمهات أي شيء في الحياة، كله من التليفون، كله من انك نجاب الفون 24 ساعة. الجواب طبعا مستمعينا لأن ارتفاع درجات الحرارة يخلي الجسم يحاول يحافظ على برودته، فيزيد تدفق الدم في الجلد ويستهلك الجسم طاقة أكبر، وهذا ممكن يسبب شعور بالتعب والرغبة دائما وأبدا أنك تنام وترتاح. هذا هو السبب الرئيسي والعلمي في أن الواحد دائما يبقى يريح في فصل الصيف ويرقد. خلنا نسألكم هذا السؤال، شو هي الدول اللي ما تغيب عنها الشمس في فصل الصيف؟ دائما تكون الشمس موجودة وما خلاص ما عندهم ليل. خلونا نشوف شو هي الدولة اللي ما عندهم فيها ليل. H&L لندن؟ لا لندن تغرب فيها شمس. أيسلندا، بريطانيا، النرويج، أمريكا، أستراليا. إبراهيم يقول النرويج. العين، الظاهر يقول لكم العين. كندا يمكن، أيسلندا، روسيا. أحمد يقول بشرة تقول ليبيا. عمان، منطقة في عمان فوق اليبل من روت. حلو حلو حلو الفلسفة صراحة، حلو انكم ما تقدرون تقولون ما اعرف. كل واحد حط لنا دولة ومدينة. انزين تخيلوا ان المكان اللي فعلا ما يغيب فيها الشمس، الاماكن اللي ما تغيب فيها الشمس عفوا، بعض المناطق القريبة من القطب الشمالي مثل اجزاء من النرويج نفس ما قلتوا وفنلندا تشهد ظاهرة شمس منتصف الليل، حيث طبعا تبقى الشمس ظاهرة طول اليوم. ما أعرف صراحة أحس شعور غريب، تخيلوا أنه طول اليوم نهار، أحس في شيء غلط، أحس ما بين إرقاد أصلا في الليل، يعني أحس أنه الشمس بعدها موجودة فأحس مش وقت إرقاد. ما أدري هم كيف عايشين صراحة وكيف متعودين على هذا النظام، لكن شيء غريب وعجيب. صح شعور غريب فاطمة. انزين ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم في برنامج أحلى الصباح، وأكيد أسئلتنا بعدها ما خلصت، خلكم ويانا.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر

على طار الصيف، نحن أكيد في الصيف الحين، لكن في نفس الوقت عروض الصيف بعد ما تتطوف. تدرون أن في أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% لـ90% على الأثاث، الإكسسوارات وغيرها من الأمور اللي موجودة عندهم في بان هوم. تقدرون تلحقون على العرض طبعا لأن لفترة محدودة. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر الموقع الإلكتروني panhomestores.com.

نرجع نكمل وياكم. طبعا خلونا نسألكم هذا السؤال في فقرة ليش. تتوقعون كم توصل درجة الحرارة في رمال الصحراء في الصيف؟ كم توصل درجة الحرارة؟ أي أغنية يا بشرى؟ 50؟ 41؟ فوق 70؟ إتش أند إل؟ 55؟ بحدود 55؟ 60؟ فرنسا يقولكم 28 درجة الحرارة. زين زين. الله يهنيكم. ما تدري عيل كم توصل درجة الحرارة عندنا نحن. ها كم تتوقعون درجة الحرارة في رمال الصحراء تكون؟ 50؟ أغلبكم قال بين 50 و40 وغيرها. تخيلوا كم. الله يسلمكم، في ناس قالوا صح، تتجاوز درجة الحرارة في سطح الرمال 70 درجة مئوية في بعض المناطق اللي هي تكون شديدة الحرارة. طبعا تخيلوا عاد 70. حياكم الله هنا من العراق، مرحبا مرحبا منورين. زين نروح للسؤال اللي بعده. أي ماي يتجمد أكثر؟ طلعنا عن موضوع الصيف شوية، بس إذا بتحط ماي في الثلاجة أي ماي راح يتجمد أكثر أو أسرع؟ الماي البارد ولا الماي الحار؟ روت يقول الماي الحار، خالد يقول الماي الدافي، نواف يقول البارد، أم سالم تقول الماي الحار، فاطمة الزعابي قلتي الحار فاطمة، بشرة تقول إجابة من جيبي الماي الحار، أحمد أيضا يقول الماي الحار. وفعلا تخيلوا أن الماي الحار يتجمد أسرع من الماء البارد، وهاي الظاهرة تسمى تأثير ميمبا، لكنها ما تحدث دائما طبعا، تعتمد على عوامل مثل كمية الماء، البيئة المحيطة وغيرها. يلا أتوقع هالمكان كلنا بنروح الحين. سؤالنا لكم يقول شو هالمكان، شو هو المكان الأكثر برودة في فصل الصيف؟ أكثر برودة في فصل الصيف. تايلاند يا روتا، روسيا، إتش أند إل، كارفور صوب الثلاجات. أحمد يقول القط، عواش تقول غرفتي. عاد صدق كلنا توقع حاطين المكيف 16، إذا يصير أقل بعد نقدر نحط على طول، نحطها أقل. ها وين تتوقعون أبرد

وفعلا يا غدير أنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا تبقى شديدة البرودة خلال شهر الصيف بسبب موقعها الجيوغرافي. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا لأن أتوقع نحتاج شوية فاصل. خلنا نسمع الحين نسمع عيضة المنهالي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
5: صح والله يا بشرة، الوقت يمر بسرعة. معاكم أكيد مستمعين إذاعة إمارات فأم، وكل اللي يتابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف، دايماً وأبداً نحن نستانس ونستمتع معاكم في برنامج أحلى صباح

هالسؤال سهل يعني. سؤال ما أعرف، أحس إن حتى طلاب الابتدائية بيجاوبون عليه. سؤالنا يقول: شو هو الحيوان اللي يتحمل حرارة الصيف أكثر عن غيره؟ يلا أبوك كلكم تجاوبون على هذا السؤال. صح الجمل بالفعل. الجمل من أكثر الحيوانات قدرة على تحمل الحرارة بسبب طبعا تكييفات جسمه في البيئة الصحراوية، يتكيف مع هذه البيئة.

زين، خلنا نسألكم هذا السؤال. لمحبين طبعا التان والبشرة السمراء، بنسألكم هذا السؤال: هل ممكن أن الواحد يصاب بحروق شمسية حتى لو كان الجو غيم؟ يعني يوم يكون الجو مغيم عادي أن الواحد يحصل أو يحس بحروق شمسية؟ هي من الحرارة ممكن من إليه، فأحس لا. اسأل أو اسأل اللي جلده شفاف، ممكن سعيد يقولكم لو بدون واقي شمس. هي من الرطوبة، جاكوار يقول ايوه ممكن بسبب الأشعة الفوق البنفسجية. امس انحركت كامل وتنومت يومين، بسم الله عليك يا في ايه، ما تشوفين شر ان شاء الله. عاد قبل يومين كانت الأجواء شوي غيم، ما أدري هو هالأسبوع بس ما أتذكر أي يوم، حتى صار نزل مطر على مدينة الرياض. فهي تقول صرت بيضة أكثر. يلا مو عليه. إنزين فعلاً الأشعة الفوق البنفسجية ممكن أنها تخترق السحب وتصل إلى الجلد، فهذا اللي يسبب حروق شمسية حتى لو كان الجو غيم. الرياض والشامخة والفلاح ياهم المطر ما شاء الله. أنا أصلاً صدمت يوم الناس تقول إنه في مطر في الرياض، قلت كيف يعني، كيف هناك فيه يعني، ونحن كنا في الدوام وهذا ما كان في شيء في أبوظبي. انزين نروح للبحر شوي، شو رايكم؟ شو هو أكبر كائن حي يعيش في البحر؟ أتوقع بعد هذا السؤال جدا سهل، إن شاء الله الخير يا يعني إن شاء الله. الحوت، الحوت الأزرق، كلكم قلتوا الحوت، وفعلا الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف على وجه الأرض أساسا. لا اليوم الأسئلة سهلة شوي، المرة الجاية أنا شكلي شو بيبي لكم الأسئلة الصعبة دامكم تبون الصعب. بس حلو الواحد يسوي شي رفرش حق معلوماته. اتوقع هاي الاغنية كان طلب خاص من التيك توك، من الصبح مسكين قاعد يكتبها. قلنا نحط لك اياها الحين، اغنية راشد الماجد، يلا نسمعها ويا بعض.

والله الصراحة اللي طلب الأغنية ما أدري منه مزعلنا، لكن أتمنى أنك بخير وأتمنى أنك موجود في اللايف، لأن حطينا لك الأغنية اللي طلبتها. يلا انجوي.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.
1: خلونا نخبركم مستمعينا عن الريم مول. تقدرون تستمتعون بصيف مليء بالمغامرات في الريم مول. كل اللي عليكم تسوونه أنكم بس تشترون أي شيء ب200 درهم وتحصلون أكيد على جوائز ومغامرات وتجمعون فيها الأختام. طبعا رح يعطونكم نفس الجواز في الريم، جواز المغامرات يسمونه، وتجمعون فيها أختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة الموجودة في الريم مول، وتدخلون بعدها في السحب على جوائز حتى تاريخ 30 أغسطس. تطبق أكيد الشروط والأحكام. لمزيد من المعلومات تقدرون تزورون الموقع الإلكتروني الريم مول دوت اي اي.

قبل أن نخبركم عن هذا الإنجاز العظيم، قولوا لي أول شيء منو تخرج من جامعة الإمارات في العين؟ تعرفون إنزين حد من أهلكم من ربعكم تخرج من جامعة الإمارات في العين؟ اف اي تقول اختي، جمال يقول عمي تخرج من جامعة العين. في الإمارات في صرح أكاديمي ما اكتفى بس في تخريج الطلبة، خرج قادة، خرج باحثين وصناع القرار، تركوا بصمتهم داخل الدولة وخارجها. اليوم نحن نحتفي بخمسين عام من مسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة. جامعة الإمارات أول جامعة وطنية للتعليم العالي في الدولة، الحلو أن جامعة الإمارات اختيرت من منظمة اليونسكو واختارتها ضمن برنامج الاحتفاءات الثقافية الدولية لعام 2026 تزامناً مع مرور 50 عام على تأسيسها، تقديراً لدورها في التعليم العالي ونشر المعرفة وبناء الإنسان أكيد. ومن تأسيسها عام 1976 كانت الجامعة أول صرح أكاديمي وطني للتعليم العالي في الدولة، ساهمت في إعداد أجيال من الكفاءات اللي تقود في مختلف القطاعات في الإمارات، كما أصبحت مركزاً للبحث العلمي والابتكار، وأسهمت في الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال دعم الدراسات المتعلقة بالتراث الإماراتي واللغة العربية وأيضاً التنمية المجتمعية. اليوم جامعة الإمارات تضم 9 كليات وأكثر من 17 ألف طالب وطالبة من 82 جنسية، تجاوز عدد خريجينها طبعاً 73 ألف خريج وخريجة، يشغل منهم الكثير من المواقع القيادية داخل الدولة وخارجها، وتحتضن أيضاً مراكز بحثية ومختبرات متقدمة، تبني شراكات اجتماعية أكاديمية مع جامعات ومؤسسات عالمية في تأكيد على مكانتها العلمية والثقافية. فعلاً هذا إنجاز عظيم، إنجاز جداً جميل أن الواحد يكون من خريجين جامعة الإمارات. اليوم جامعة الإمارات صارت أحد الجامعات الموجودة في واللي تم اختيارها في منظمة اليونسكو وأكملت عامها 50. أنت تخيلوا 50 عام، إنجاز عظيم بالفعل، 50 عام من الطلبة والطالبات والخريجين اللي تخرجوا من هاي الجامعة وصاروا الحين في مراكز قيادية في الدولة.

كل التوفيق لكل الطلبة والطالبات اللي بعدهم يدرسون في جامعة الإمارات في العين، وأيضا كل التوفيق للخريجين طوال السنوات 50 من جامعة الإمارات في العين، هذه الجامعة العريقة اللي دائما وأبدا يتخرج منها نخبة من الناس. رسالتنا اليوم من هذا الموضوع مستمعينا، أكيد الجامعات ليست مجرد مباني وقاعات دراسية، بل مكان نصنع فيه الأفكار

0: تبنى فيه العقول عفواً، وتبدأ منه رحلة صناعة المستقبل. وما حققته جامعة الإمارات خلال 50 عام يؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن المعرفة تبقى أعظم إرث تتركه الأوطان لأبنائها. 50 عاما من العلم، 50 عاما من صناعة الأثر، مع كل طالب يتخرج وكل باحث يبتكر وكل فكرة ترى وترى النور. تستمر جامعة الإمارات العربية المتحدة في كتابة فصل جديد في قصة نجاح التعليم في دولة الإمارات، لتبقى منارة العلم ورمزاً للفخر الوطني وجسراً يعبر بالمستقبل نحو آفاق أوسع. يكفي أن اسمها جامعة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بيها، نفخر فيها دائما وأبدا، وبكل إنجاز في دولة الإمارات.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك أحلى صباح.

من جديد في فقرة جديدة في برنامج أحلى صباح. اليوم كل أسئلتنا لازم تجاوبونها بكل صراحة، دائما نحن ندور الصراحة منكم. ها، هل لازم نرد على كل رسالة توصلنا؟ هل تحسون أن هذا الشيء مهم؟ أن الواحد دائما يرد على كل رسالة توصله؟ كم مرة فتحت رسالة وقريتها وقلت بعدين برد، وبعدها يمر يوم، يمر يومين، ويمكن أسابيع، وتنسى أنك ترد على هذا الشخص، أو حتى تشوف أن هاي الرسالة يعني ما لها رد، خلاص أوكي عرفت المعلومة، ما عندك رد للرسالة. في زمن صارت فيه الرسائل توصلنا في كل لحظة، من الواتساب إلى منصات التواصل الاجتماعي، صار الرد على الآخرين موضوع يثير الجدل. هل هو فعلا دليل على أنك تحترم هذا الشخص وتقدره، ولا لكل شخص عنده الحرية أنه يختار يرد أو ما يرد، أو متى يتواصل ومتى ما يتواصل، متى هو فاضي ومتى هو مش فاضي، متى في رد لكلامك ومتى ما في رد لكلامك. بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير وتتابعنا أيضا على التيك توك لايف، تشوف أن الرد على الرسائل شيء ضروري وأساسي بالنسبة لك، ولا عادي عندك أنك مثلا ما ترد على الرسالة اللي ما فيها رد، أو في سبب أنك ما ترد؟ يعني أحمد يقول مش فاضي. في رسائل مو محتاجة رد، وحد من الناس قولهم بس ترتيب. هاي طبعا مشاركة على التيك توك لايف، الناس قاموا ما يردون بالكلام، يردون باستكارات. لو تلاحظون يعني أسهل لهم في الرد، استكارات طبعا في السناب، في الواتساب، أو حتى بالإموجيات بالنسبة لهم أسهل يعني، أو هي هذا thumbs up. اللي يرد بإموجي بلوك على طول، ليش أفا؟ على حسب طبعنا، مش مهم أرد. توتا تقول والله كثير أنسى أني أرد عليهم، أحس هي مهم حتى لو كنت مزعجة أرد باحترام. من زعجة ممكن تقصدين أرد باحترام ولا بالسكر؟ من عواش، السكرات تنهي النقاش الطويل مرات. سعيد يقول انزين. في ناس يعتبرون انك ما ترد عليهم تجاهل، او ممكن قلة في الاحترام، احيانا يكون مجرد حاجة للهدوء والابتعاد عن ضغط التواصل المستمر. فالواحد يعني مو بمجبور دايما انه يكون يرد على كل شيء، لكن الناس اللي مثلا تسألك عن شيء مهم ضروري، عندها موضوع تحتاج انك ترد فيه، هني لازم انك ترد صراحة. زين خلنا نسألكم هالسؤال، لو انا حين فتحت الواتساب مالكم، لا ما نروح بعيد، اوكي ما نروح لمواقع التواصل الاجتماعي الثانية ولا غيرها، الواتساب، هل بشوف محادثات بعدها يعني مبراد عليها ومو بشايفنها، ولا كل المحادثات انت فاتحنها؟ واش تقول الواتساب بس حق المناديب؟ طبعا اكثر برنامج من ام تقول، يعني الحين انا ام مسكت فونك، اوكي هل بشوف ان في محادثات لم يتم الرد عليها، ولا كل المحادثات انت شايفتنها ورد عليها؟ 27 مسج ارشيف يا ساتر. ايه قول له بنت ارد عليها على طول. الواتساب حاليا 243، واو اكثر برنامج بالعكس الرد. اميرتها ما تقول تلقين وايد مو مرادين عليها، فانتوا تخيلوا يعني هذه البرامج السوشيال ميديا، فعلا نحن كلنا تقريبا عندنا هذه المواضيع، ان نحن مو بكل المحادثات الرد عليها.

0: فهني خلاص حطيناكم في الأمر الواقع على حسب الأهمية. أرد S3. إذا الواتساب في عندكم وايد محادثات ما تردون عليها، زي بالنسبة للسناب مثلا، هل أنتم من الناس اللي بعد عندكم في السناب محادثات من أسابيع من شهور مش رادين عليها؟ في الواتساب عنده ثلاثة. أحمد يقول طبقوا قاعدة طنش تعش تنتعش من AAB. الله يخلي البلوك يا اللي يقهر يوم حد يتصل واتساب، هي والله يعني غصبا عليك ترد، هي والله يروت، هي من ست شهور العام العامري يقول وين، في الواتساب ولا في السناب ولا في أي مواقع التواصل الاجتماعي؟ في السناب بس ترد، بس في الواتساب المحادثات ما تخلص من KR. هي عاد لحد يكلم فاطمة الزعابي في وقت البث، تقولكم وقت البث أنا ما أرد على حد، كفى عليك والله. الصراحة سنابي في ناس غالية علي فأرد عليهم، الزعاج جرنة الواتساب، هي والله اللي يتصل بك بالواتساب هذا يعني ما أعرف كيف الواحد يتصرف وياه. عادي لو في شيء ضروري خلي يتصلون. بشرة تقول ليه MO يمكن ما عنده رصيد فيتصل في الواتساب. أميرة تسألني إذا أنا أرد ولا لا، أنا صراحة هي يعني من النوع اللي أرد على الواتساب طبعا أكيد، يعني إذا كانت المحادثات المهمة، يعني تشوفوا مثلا جروبات وايد يتكلمون فيها ممكن أني خلاص أوكي نهاية اليوم أرد إذا كان في شيء يستدعي أني أرد، لكن كمحادثات عادية أسئلة عامة مثلا أشياء تي أوكي أرد بصراحة، من النوع اللي أرد بسرعة. هي والله الجروبات على طول ميوت من السعيد يقول. فهذا هو موضوعنا لليوم، شو رأيكم ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم في برنامج أحلى صباح؟ وبعدنا ترانا موجودين لين الساعة 10، خلكم ويانا لا تروحون بعيد ولا تردون على حد يكلمكم الحين ها لين ما نخلص اللايف. يلا ناخذ هذا البريك الفاصل ونرجع نكمل وياكم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
0: خلونا

شوف دراسات في مجال التواصل الرقمي وعلم النفس الاجتماعي شو تقول؟ تقول ان كثرة الاتصالات الرقمية ممكن تسبب ما يعرف بالإجهاد في التواصل او إجهاد التواصل، حيث يشعر الانسان بانه مطالب بالرد المستمر، طبعا مش الرد اللي الحين خلاص ها، لا، الرد المستمر على عدد كبير من الرسائل والإشعارات. هذا الشيء يزيد من التوتر ويقلل من التركيز. في ناس لا تحب انه يوصلها النوتيفيكيشن، يوصلها اشعارات، تحس باهمية يعني. خاصة يوم واحد يكون مثلا راقد وينش على طول يشيك، ها منو كلمني اليوم، منو كتب لي، منو سأل عني. في ناس تحسها من اهميته يعني في حياتهم، فهذا اللي يخليهم دائما يسألون عنه ويكلمونه، فيحس بالسعادة وراء هذا الموضوع. توضح دراسات ثانية ان الاشخاص يختلفون في طريقة تعاملهم مع الرسائل، فالبعض ممكن يعتبر الرد السريع علامة على الاهتمام، بينما يشوف الثانيين الاخرين ان جودة الحديث وفهم الطرف الاخر اهم من سرعة الرد. صح، انزين، ممكن هذا اللي يرد عليك بسرعة يسلك لك يعني، مش فاهم انت شو جالس تقول. الرد الآلي يسد الحين، ها اوكي، الرد الآلي انت مسوينه يعني في الواتساب ولا؟ شوف اذا انت بزنس مشروع الرد الآلي طبعا اسهل شيء، لكن في الحياة العادية كيف ترد الرد الآلي؟ ما فهمت. ويشير الباحثين أن أفضل طريقة أن الواحد يتواصل في الطريقة الصحية هو وجود توازن، نحترم الآخرين والرد لما نقدر، وفي الوقت نفسه نحترم حاجاتنا للخصوصية والراحة.

انزين بالنسبة لك اللي تسمعنا عبر الأثير، متى تحس إن فعلا هذا الشخص محبوب؟ الناس كلها تحب إن تكلمه دائما وأبدا، عنده كومنتات، عنده خلنا نقول رسائل على الواتساب على السناب. فأنت كيف تحس إن هذا الشخص محبوب؟ هل على كثرة اتصالاته، الناس اللي تتصل به باليوم، ولا كثرة المسجات اللي توصل له، ولا هذا أبدا ما يأثر يعني أو ما يغير شيء في أن الإنسان هذا يكون محبوب أو غيره؟ فأنت بالنسبة لك كيف تشوف أن هذا الإنسان محبوب؟ في ناس صراحة يعني تفضل الاتصالات وتحس أنك على كثر ما الناس تتصل لها على كثر ما هو ما يقدرون يعني يستغنون عنه. خلنا نشوف، في ناس بتفضل تتصل عشان مصلحتها. الفرفوش والطيب اللي تلقى حياته صعبة وإيجابي. من أس، إذا كان شخصية إيجابية يخليك كله تبتسم، تكون مصالح HL. يقول معقوله

فأكيد نحن نذكركم اليوم أنه في رسائل أنت مش راد عليها، حلو أنك ترجع وترد عليها يعني، إلا إذا مر عليها أيام وأسابيع فهني خلاص يعني بترد على شو بتخلي شو. التواصل الحقيقي ما يقاس فقط بسرعة الرد بل بطريقتنا بالتعامل مع بعض واحترامنا لمشاعر الآخرين، وفي نفس الوقت مو من حق الإنسان

كمان إنه يحصل على مساحته الخاصة ووقته بعيد عن الضغط والتواجد المستمر. الاحترام ليس أن تكون متاحاً طوال الوقت، بل أن تكون واضح مع نفسك ومع غيرك وتقدر الناس اللي حولك. في النهاية فعلاً الرسائل هذه قربت الناس من بعض، قصرت المسافات، لكن في نفس الوقت ممكن تكون عبء على بعض من الناس كثرة الرسائل. في عالم يتوقع فيه الجميع أن في إجابة فورية على كل كلام أو كل رسالة اطرشها، يمكن الحل مو بأن الرد على كل شيء على طول، ولا أن الواحد يختفي تماما. الحل نعرف متى الرد وكيف نوضح للناس مكانتهم عندنا. فيبقى هذا السؤال دائما وأبدا، هل الرد على الرسائل واجب اجتماعي، أم الواحد يشوف نفسه أول شيء ويشوف هل في رد لهذه الرسالة، ويشوف الوقت المناسب للرد في هذه الرسالة. كل واحد له طريقة تفكير مختلفة عن غيره، كل واحد يشوف الموضوع من منظور مختلف، لكن كلنا نتشارك في موضوع أن في بعض الرسائل المهمة لازم الرد عليها على طول. أكيد إذا كان الإنسان يهمك بترد عليه بسرعة. ناخذ هذا الفاصل نسمع راشد الماجد ونرجع نكمل ياكم.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الأثنين، من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح أكيد عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. Have a nice weekend، إن شاء الله يكون ويكند جميل لطيف عليكم، شوفكم على خير إن شاء الله يوم الأثنين. مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: الساعة الآن 10 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد، شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: خلقك.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: الله وبركاته. من جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي، نحييكم في هذا النقل المباشر والحي لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك، وسوف تكون الخطبة بعنوان تحيتهم سلام. سيكون خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الشيخ سيف محمد عبد العزيز السويدي، أما الخطيب الاحتياط فهو الدكتور محمد بن أحمد الكمالي، ومؤذن الجمعة فضيلة الشيخ عبد الله حارب الرميثي. إن تحية المسلمين أعزائنا المشاهدين السلام، ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أشاهد خطيب الجمعة يصعد المنبر لكي نستمع إلى الخطبة ثم صلاة الجمعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله الذي جعل السلام تحية أهل الإسلام ومفتاح المودة والوئام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، إنها رسالة مودة واطمئنان، وعهد أمان وإحسان، وإعلان بأن القلوب طاهرة والنفوس صافية ومن الضغائن خالية. إنها تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي دعاء بالرحمة والخير والبركة، تكثر بها حسناتك ويعظم بها أجرك. فقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون حسنة. فمر

يكون حسنة، فمن كان السلام دأبه رجح ميزانه وعظم إكرامه، وأي إكرام أعظم من أن يتلقاه ربه عز وجل بالسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتفتح لهم أبواب الجنان فتستقبلهم الملائكة بالسلام، يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويتلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا بالسلام، وتحيَّتهم فيها سلام. هذه هي تحيَّة السلام أيها الكرام، من أسباب دخولكم الجنة.

إذا دخل على أحد أن يسلم، وإذا انصرف من عنده أن يسلم، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم:

تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فكم من خصومة أطفأها سلام، وكم من قطيعة وصلها سلام، وكم من قلب جبره سلام، وكم من محبة أنبتها سلام، وكم من محبة أنبتها سلام، وكم من بركة جلبها سلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا من تفشون السلام أتموا هذه الشعيرة المباركة بحسن ردها، فإن من كمالها أن ترد بأحسن منها أو بمثلها، ذلكم أمر ربكم، قال سبحانه:

السلام بمثله أو بأحسن منه، واحرصوا على ابتداء الناس بالسلام، فإن البادئ بالسلام أفضل عند الله. قال جابر رضي الله عنه:

0: ليظل مجتمعنا ينعم بالسلام والرحمة والخير والبركة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا تراصوا، أتموا الصف الأول في الأول. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.
4: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
5: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة راس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا غمزة راس اليوم. استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: Muy fácil.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معنا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمو مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمو مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمو مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمو مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
7: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
7: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
7: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
7: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
7: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
7: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
7: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
7: بعد. صار عندك حجوزات؟
8: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الدنيا صيف
1: شمس حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى. أنت تسمع إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
4: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الله الله الله الله الله عليهم عشت.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام وانتو معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا. صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.

أنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ام تجمع لك الفايدة والمتعة والوقت عنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية

0: يضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي عبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
5: بعد صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك؟
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع

0: موقعنا وأونلاين على 2xlhome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في الديوان الأميري سعادة طارق منيمنة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وجرى بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية واستعراض سبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر منصة إكس اليوم أن عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة ستكون يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس الجاري. حددت وزارة الداخلية 6 إرشادات أساسية لسلامة السائقين في إطار حملة صيف بلا حوادث التي أطلقتها بهدف الحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية خلال أشهر الصيف. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
7: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا جدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المفاوضات في شأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما ملموسا وقد تفضي إلى اتفاق قريب.

0: اختتمت في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية من دون التوصل إلى اتفاق في شأن تحديد مناطق جديدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون مساء أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي استهدف 3 سفن في البحر الأسود تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا مع تصاعد الضربات المتبادلة بين الجانبين. أعلنت الشرطة التايلندية أن 3 مدرسين و3 طلاب لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في مدرسة خارج العاصمة بانكوك فيما أصيب منفذ الهجوم. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
5: الصيف احلى لما يكون مع كليك. اوكي،
6: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس. أوكي.
6: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
7: أوكي.
8: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا، أحلى مكان أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
4: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
5: مكالمتك ورقمك مسجلين
6: والشرطة بتتصرف معك.
7: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
8: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
7: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
9: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
10: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
11: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
10: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
11: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
10: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
11: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
10: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
11: زين مني أتكلم عربي؟ أطمخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
10: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
11: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراويش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
10: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
11: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
10: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
11: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
10: بعد. صار عندك حجوزات؟
11: ايه بعد، شو عبالك.
9: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: عيبات كلامية عيال اسمع اللي بعدها.
1: إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 7 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم استحواذها على 5 ناقلات غاز عملاقة حديثة و6 ناقلات نفط خام عملاقة باستثمار إجمالي يقارب 4 مليارات و800 مليون درهم. أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق سوق رواد المستقبل، أول سوق ينظمه الصندوق ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال وتوفير تجربة عملية تتيح للمشاركين خوض رحلة ريادية متكاملة تبدأ من تطوير الأفكار وتصميم المنتجات وصولا إلى بناء العلامة التجارية وعرض المنتجات أمام الجمهور والتفاعل المباشر مع العملاء. أعلنت وزارة المالية صدور قرار في شأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في الدولة. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها إنستا بلوك للحجب الفنية.

0: فوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026 ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي ودعم بيئة رقمية آمنة في الدولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي، ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
2: كليك.
3: أوكي.
4: على إمارات اف ام. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

Zombie. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: بتزبط معك.
1: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
4: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
5: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
4: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
5: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
4: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
5: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
4: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلا؟
5: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
4: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
5: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
4: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
5: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
4: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
5: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
4: بعد. صار عندك حجوزات؟
5: بعد شو عبالك.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة
4: عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات اف ام. أحلى صباح.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

0: النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات F.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء.

بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو

0: وين الجواز؟
1: عادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: فخورين بالامارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. اكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما يصير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالك في زحمة التفكير؟
1: يس.
0: خذ لك نفس وشوية بريك للتغيير.

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء؟

0: جديد. لغات مثلا
1: ذي مني أتكلم عربي. أطمع. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
0: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
1: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها بحياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
0: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
1: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
0: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
1: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
0: بعد. صار عندك حجوزات؟
1: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: حر صح؟ برده على قلوبكم معانا على إمارات FM.

ذكر والشرف مفردة تسبح والدنيا تناقص صيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه، واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا

لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: عن حب. يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM، بتسمع كل هالمكسات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

شكرا لكم ولحضوركم الرائع. شكرا للأساتذة الموسيقيين بقيادة الأستاذ المايسترو مدحت خميس، والأخوان والخوات الكورال والأخوان الإيقاعيين. شكرا لكم، تصبحون على خير.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا

0: معاها تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا.
1: ذي مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
0: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
1: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوي، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
0: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
1: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
0: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
1: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
0: بعد. صار عندك حجوزات؟
1: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة

0: Sante ato cum ai fate.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض.
1: والنخيل على هذه الأرض.
0: حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جوك.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

هذا جو الصيف اللي نبيه. واو. فقط على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.